تدور هذه شات لبدي دي مروه هذه شات لبدي دي مروه هذه شات لبدي دي مروه.